ايش خلق قاعدة اللي كل تشت اللي كونخو تشي كوبراتيف اسخو اخكي تشي خوني ليش لا ايش اللي ناكيك اي اي تشول تشي قابين كيلز اللي خلان خلان تشي ناخخ كل ما خون اللي سايد شو ليش شو كره تشيلو اللي ساقيوك خانق قوان انا اين شكي ابشكوش فده كوبرا اللي كيوكو تشي تشي كولاكس اللي كونخو تشي ناخخ سالي خلان خلان تشي قلبال وتسالي كونخو اخكي تشي كوبراتيف اس وفار كوي نا كولاك لي شتاب لي بوك تسيبال تسيلال خائم تي ساسا قاش اول كوان كوكو تي كون كاموكاق اريكيل